ممكن نكون مثلا من الواقع علينا فبيتين واقول لك بمن بني بعيش فيه جد يرتب أكثر أكثر كنا كيس بين وقت تجنون إلى الجبل وقتك جيبت حولي جو بينو يا أمرو بحولي إجلت منو أمرو سنغي منو جد يرتب أكثر كنا نميك بس